0: وين أيهم ولي بوي تتابعنا تعالوا ولا إذا هو هو هو هي وين الأكل تتابعنا ولا حدود تدوين وين تتابعنا إيهانا لي بوي تتابعنا
1: هي